طبعا اليوم الماراثون دي كان جدا صعب، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق في المراحل الجايه. طبعا خسرنا بعض الاوقات وان شاء الله نتمنى التوفيق بكره ان شاء الله.

طبعا الحمد لله خلصنا اليوم المرحلة صعبة، لحد الآن متصدرين رالي داكار، وإن شاء الله نتم الخير في اليومين الثانيين الجايين إن شاء الله.